عبدالهادي سيبا غير شيباس كي كاوا سوري ارزخور كاوا سوري داغي هم مننه شكريا حليل احمد جھٹ لیا مننه جي شكريا او ابراهيم ماي سرنگ يرا تو هم مسج كاوا كنا تاسره انٹرنيٹ وي

اوكي جي اوكنا كلا كلا بابا كده سياترنا ما شوخا اوكنا اي دنيا ده غم تاكدا او لكدا سنم داكدا لكاترنا بكي لك لك خويخا اوكنا سلكا تاويق ورتا لكشانا